0: حولك جنتن هاني شستي
1: هيجي بوك استشدون بس كرما ساي ساعد اسمش نوشتو
0: بابا بيخي يعني وبلش نيام بونو ودم سيتو يدهن مصوم بخوني
1: بها ماك السدانة دارم تاتتو ايش نوغو كلمش خون
0: بلا خلي ميخوني يا نبولك
1: ها
0: بس بزن